بعثتي يوم الدخول صلوات الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يجزي من نقوله بكل الشيطان Lower shaitan, lower our movement.